ريلي غير معنا ران تقاني كشنا قاران جيش كتلي كاش لان جيش كتلي اك اتش ران جيش كتلي باستيل وكنا ديو جزب تسين غا كيرمانا وكنا كيرمانا مارلين ران بيونيرو دي لاباس ران سالي 6 دي جوليو ران جيش ماتاني 34 años وكان جهوكين هرمانوس و ترمانس كلو ماتشنم تهناغ سيلا لجول اران اجي سالي 7 دي جوليو اران هرمانا اران تقال هرمانا ايرما نوربيليا غريغوريو لا رينيتا سايشي اران جماتاني اهكويلش شاب وكان اهكي تقال اران اقير البلسالي 8 مهون دي قاكم بلانيروس وكان اجهو كاين نقاشيك سليد 9 دي جوليو ارمانو انتونيو تكبان اران كاسيريو نوو ساماريتانو ديو جزب تسين غاكي ارمانو وكان اجهو تقال ارمانا ديريكتور ارمانا اديت نوامي مونروي أرين سأباريو البورفينير أرين جيش ماتاني لشاب سالي 9 دي جوليو أرين جيش أقال إرمانو نوي ملغار راميريز أرين ميرندون سان بيدرو سولا أوندوراس أرين سالي 9 دي جوليو جيش ماتاني 43 años وكان اكي تقالي جوسلين كاتاليا تشيكو كران كولونيا نوفا جيروسالين ران اهجيك جماتاني لشاب سالي 9 دي جوليو ران اغاكي ريتال اهجي ارمانا ران سالي 9 دي جوليو كجماتاني لشاب ارمانا ماريا لويسا بيك ران باريو البورفينير ران كجماتاني 70 años yo soy de cinco aquí hermana María Luisa Peck ahora en Colomacho no te genanza y la leche hola hermanos ute hermanas ahora en salí 10 no hay que retar más un bien cuando ahí salí 10 hermano Mauricio ahora en Santo Domingo yo soy de cinco religa hermano Aran Dios chiquena gaikukin hermano Dios yo sabte sin gaike Aran sali 11 de julio Juan galli un día ga cumpleañero Zacal, Zacal pastor Edilzar Castañeda Aran aldea el porvenir San Mateo Ixtatán Huehuetenango Bendiciones hermano Okay, aquí salí 12, Chiruli Gutangue Kier, Aran Zacal, hermana Elcita, Aran Santo Domingo, Kishmatani, 15 años. Dios, yo soy de Sinrelia, hermana, bendiciones, hermana Elcita. Esperamos que haya disfrutado del pastel, hermana. Bendiciones, feliz cumpleaños y muchas felicidades. Okanach, hijo que inaki, darán negocio chiril palma, cuan chihunak, hermano. Oscar Armando Cholom Zurita, darán el quetzalito. Aran sali chiruli gutangue kier domingo 12 de julio, kishmatani. 17 años. Okanas Kitzakal. Tenemos un mensaje y dice. Sí, lo disfruté mucho. Qué bueno, hermana Elcita. Bendiciones. Qué bueno que nos estaba escuchando, hermana. Aquí la saludamos con mucha alegría. Y la felicitamos, le enviamos un abrazo, hermana, para toda la familia. Felicidades, ya que nuestra hermana Elcita ya cumplió 15 años y se encuentra muy contenta. ¡Qué alegría, hermanos y hermanas! Saludos, hermana Estela. Y dice, a mí siempre me gusta escuchar la radio. Cada vez que
Hago mi